0: عين توني ميرا فاسين كوراشني فينتي نوفي منوتوش أنا في ليزاردو سلام واني وو
1: سلامك أهو رادي وو
0: نونو سلامة
1: يا
0: منون تون كهيا واني وو
1: سلامك أهو رادي وو
0: نونو تي كهين تو ميكانيلا يو
1: نوني كانيلا رن عايش نعايش نين لوكالين تولي
0: يو ري ري يو منون تو Orori ria in rupe pula roviha
1: ato kwene ba pile in changwa istimanela to kwene
0: ke hokolong wenari
1: ya ye hokolong we vandre no o mana misera to kwene
0: ya
1: eh
0: o lo pano wonto
1: pam pamat
0: manto alpa le bashaka
1: bashaka va va ki mana misera va de va herra kan suwa baro yo kireja
0: ehe
1: ah no era nyono kuma kasi ke shogo amboni wa yao
0: ekai kai
1: Obrigado.
0: Manon to isalam.
1: Isalam so ba jara sakale mani wana to kwen.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Eko, omoro waya. Hello. Eko, alo bana. Ahe, hello. Eko, omoro waya. Ataki zambe.

0: أي أنتوني ميرا فا فينتي أمور أشني تريز منوتوش كاليبو البروغراما إلا بو يويكالا نيسيري
1: مالا نوص من أمرا لها بنادم ومصرون الراج مصمبيكي أنوكو مهرياني لكا أولومينكو أهنا سيري

0: أيوة، أنتوا كلام متابعين تلفوني. ألو،
1: الو،
0: سلامة سلامة.
1: ايوه سلام راني واتوكل.
0: ميو سلامة، نولو من نانيني أم متابعين تلفوني.
1: نور من شغلك.
0: أنتونا أورينا سيبوش لابي.
1: يا لو لا ناس لي وانا كون كان ما تي
0: إيه بروفينسي هاني؟
1: اقراني
0: وامبولا
1: ايو وان بولا نو قراني
0: بانون تون فلو غرين سي بوشيني
1: يمتلو وريانا نسيبو نياسي لي
0: ياس لي انكي لو وينا كيبو نتاني
1: اندو وينا قتامو عركالا وطفي نعناك
0: اهي Asante sana hino tepa shukrela bahe kele no wi han kipon na.
1: Tapo tapo.
0: Ahe, bluka chali. Lape.
1: Kera ka ke ndi na raro.
0: Eku nan la kana isalamu isalamu isikrege ni la kana no no bekelan kipo.
1: Ka ga ro ma te ji ha to ko en ga ro al ke nda ta ta ku mo sa kewe. Na mara ene. Kero ka ke ndi ka pa pa sen ni mara na mara ya.
0: Ahe.
1: Ta to ge ra mi ya ni lu shlo ma ga no.
0: Kariri ya wadu pwena. E mara ya alu pali mara ya wadu chawa. Nwate pa shukuri la bao.
1: Tapo, tapo.
0: Mluko achali.